ده من يدفع اسمي من ديري. First name is Ivory, I-V-O-R-Y. Last name is Tyra, T-Y-R-A. Birthday is 1/10/98.